وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد رسول الله والآل والصحبه وكل من تبعه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

عن الحسد وأمرنا بأن نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد عن طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قل أعوذ برب

من المحدثين رحمهم الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم جواد بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله.

هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله

اصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق، سيدنا ومولانا الإمام خليفة خير الأنام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه لل

الشريفين المطهرين من الأدناس سيدينا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم وبهم أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى ورد مغتصبات المسلمين.